0: موديها كم ميجا هرتز تي في اف ام.
1: ماما حالك هنا؟
2: الحمد لله داري فول مانجا حالك هنا تا
3: اهلا بمسرانغال. ماما كون كمتة تي كولاني جيني ماما اهرمين اتا
1: ماما تي حابوركم ولين كمان اهرمين تي كان كولا فانا
2: داري فول مان ها درانغل تي قوتا ماما غاتن ياس ماما حالو بلالا ماما كي كانتتا كولا ديتي ماما وارن وفاوي
4: دي اف ام نوديها كم ميجا هرتز.
5: Me, Ahmed.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: ريتي عبدوس ريتي.
1: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: دي اللي هي فيلم فيلم ادي سيريز بالمشهور رواي هون ترينا جنستني بالا لا سايت
3: نشاب كيد
4: ثانكس كابتن بيج فان سبايدر مان
3: يا ويل توك اباوت ات ليتر
5: اي اندرانيا ورے بفادوتي اونني
2: بالا لا سايت فيلم ادي سيريز تاكايكو مي فاروس فاهي بدل كولاني.
6: Well, good luck with your journey.
2: Balala Sai.
7: Kom hafta gives budadoh menduru fa deej jahairo. Repeat buraspati dohogere dihai jahairo. Adi hukur dohoge mendam bar jahairo.
2: Balala Sai.
7: Hama ekani nuadi hai ke megahertz divehi FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمن وانت رحيم وانت الله بإسم فلم فشاقا.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: رزق وہ
1: فواكه وهم مكرمون
0: اي ميواتك ادي ايورني ما كربا فاوا بايك
1: في جنات النعيم
0: نعمتك سورغ توغي
1: على سرر متقابلين
0: دان تك گمتي گي اكاكو انكاكا كورمت لاگنه